ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة

الحوت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

ربك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتنا

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

فسبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: يما بلال، تعال روح لي مشوار.
5: وين؟
4: عالسوبر ماركت.
5: شو بدي؟
4: جاج.
5: يعني من محل الجاج؟
4: لا، من السوبر ماركت.
5: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
4: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
6: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
7: سنيورة، عشرة عمر.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكن معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

أسعد الله صباحكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا إلى ما كنتم في هذا الصباح في هذا اليوم الجميل والرائع جدا بوجودكم في برنامجنا يلا نصبح من أجواء كرمية ومن كل الوطن الجميل كل العالم اللي بتفرجوا علينا ومشاهدونا بيستمعوا إلنا لنشبك العالم من طول كرم للعالم في هذا البرنامج الصباحي كل يوم سبت الساعة 10 صباحا برنامجنا يلا نصبح يلا نصبح برنامج يعني هو برنامج صباحي دائم كل يوم سبت الساعة 10 يتحدث خلاله عن صباحات جميلة ورسائل جميلة طاقة إيجابية أمل كبير جدا برب العالمين. دائما نبدأ ونقول بسم الله في هذا الصباح الجميل في هذا اليوم مشاهدي متابعينا برنامجنا يلا نصبح سيكون برفقتي في الكنترول أنوار الحج حمد وبراء عمر بما أنه ladies first يعني المفروض أنه براء بس ladies first أكيد يعني ومني أنا منتصر عناني في الإعداد التقديم يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم في طلو وكمان لننسى محمد أبو طاحون للمرك. طيب أحلى صباحات إلكم مشاهدين ومتابعين أهلا وسهلا فيكم اتحفونا برسائلكم الجميلة والطاقة الإيجابية والصباحات والأمل رغم كل الألم الموجود إلا أنه في مساحة من الفرح والحب والطاقة الإيجابية والسعادة والأجواء الأجمل والقادم بإذن الله. تحية إلكم صباح الخير من برنامجنا يلا نصبح يلا صبحوا علينا بدنا طاقة إيجابية وصباحاتكم أجمل بوجودكم خليكم معنا بالأجواء يلا تعرفونا على 0926849 أو بالاتصال طبعا أو عبر منصة التواصل الاجتماعي على فجر FM ونستناكم بصباحة الجميلة لنطلق جناح السعادة في هذا البرنامج خليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا، يا ريت يعني صباح الخير وصباح الورد والفل الياسمين، مش على الواتساب، احنا بنقول على طبعا فجر اف ام، على دائما من عبر شاشتنا وكل منصات التواصل الاجتماعي بعتولنا عشان نصبح عليكم تصبحوا علينا، بس كلنا من اي بلد من اي دولة في اي مكان في الصباحات الحلوة الجميلة، احنا بنستناكم لتكونوا معنا وبرفقتنا على مدار هذا البرنامج اللي انتو بتحبوه واحنا بنحبكم تكونوا معنا، وبدنا بالعربي نبعد عن الهم والغم ونكون في يوم حلو جميل مثلكم، يعني صباحات جميلة وبلشت الصباحات، ونتأمل أن يكون صباحات حلوة ودائما مشاهدين متابعينا أنتوا دائما المميزين. يعني أول صباح بدي أصبح فيه صباح الخير على من أصحاب أولى، أول شيء نحكي أبو محمد أبو طاحون وغدير الشوربجي وكل الأطياب، مين موجود عندنا؟ براء عمر كمان، ومين كمان موجود؟ مرفت عياطي اليوم، مين كمان؟ وفادي بدير، يعني ذكرتيني فيه مع اني بحبش هالاسم كثير، بس يلا فادي بدير يسعد صباحك يا فادي بدير وكل الموجودين الآن. يعني كمان بحب أصبح في بداية صباحي صباح الخير من أصحاب شركة ابن خلدون للطباعة الحاج عنان وسعد وعبادة، بحب أصبح على رئيس البلدية نصر فكها وأعضاء مجلس بلدية طول كرم صباح النشاط والحيوية، يا رب يكون مجلس جديد يعمل للإنجازات على الأرض الواقع، والناس بتستنى تطبيق البرنامج على أرض الواقع. يسا صباحكم، نتمنى للبلدية التوفيق فيهم في مهمتها الجديدة إن شاء الله 4 سنوات قادمين. صباح الخير ل شركة ابن خلدون وكل الطواقم العاملة للطباعة الحاج عنان وسعد وعبادة، وصباح الخير لعلي عوض اللي جنبهم، صباح الورد والفل والياسمين يا علي عوض، أحلى واحد أبو إيهاب، دمتم بخير وصباحكم جميل ودايما عسل، شو بدكم أحلى من العسل والفطور بعدين. طيب ناخذ اتصال هاتفي. صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا أستاذي، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: يسعد صباحك يا حبيب.
1: معك الناشط الشبابي أبو السلمان من قرية رامين.
0: أهلا أبو السلمان ناشط الشبابي من قرية رامين، كل التحية لأهلنا وصباح الورد والفل والياسمين والأجواء بعيدا عن المستوطنين إن شاء الله بأجواء رامين الحلوة. يعني في هذا الصباح على مين بتحب تصبح، لمين بتحب توصل رسالتك؟
1: نعم، بصبح عليك يا أستاذ، وبصبح على الإذاعة الحلوة، وبصبح على كل مواطن فلسطيني بفخر فيه.
0: حبيبي حبيبي يا ابو سلمان، وانا بصب عليك على نشاطك وحيويتك ولاهلنا في رامين، والاجواء اليوم اكيد رائعه جدا، هالخضار اللي بيكتسي الجبال والمناطق في رامين، وان شاء الله الله يبعد عنكم المستوطنين وربنا يحمانا ويحمي شعبنا الفلسطيني يا رب. شكرا لك يا ابو سلمان، صباح الخير وشكرا لك. وكمان مشاهدينا متابعينا بنحب نصب على كل الناس اللي بنشوفها، ومن دائما لكل الناس صباحات جميلة. صباح الخير لابن خالي محمد ياسين ولعمتك ام جمال العناني ولوالدتك ام محمد ولهالطفل الصغير الحلو، صباح الخير إلك ولعائلتك ولكل الناس، دمتم بخير وصباحكم جميل يا محمد ياسين. عمتك ام جمال امي اللي هي يعني انا بحب اصب عليها، يلا صباح الورد والفل والياسمين يا محمد، لك ولعائلتك وللجميع ولخالي لخالي ابو محمد وام محمد ولكل الشباب، دمتم بخير وصباحكم جميل. كمان من الصباحات اللي كانت توصلنا صباح الورد والفل والياسمين، كمان صباح الخير صباح الخير لكمان صباح الورد والفل والياسمين ببرنامجنا يلا صبح، لمروان ملحم رئيس ملتقى رجال الأعمال في طول كرم، كل التحية لك ولملتقى رجال الأعمال فردا فردا، أحلى الصباحات، دمتم بخير وصباح الخير يا مروان، والقعدة لازم نكون نقعد الليل أنا وياك وعبادة وعلي عوض والشباب، صباح الورد والفل والياسمين وإحنا جاهزين، صباح الورد والفل والياسمين بس بدون عزوم يا مروان، أحلى الصباحات إلك ولعائلتك ولأبو العبد أسامة كمان أسامة ملحم لكل الطواقم العاملة في كل الأفرع، دمت بخير وصباحك ورد وفل ياسمين، ملك الإنكو أنت ملك الإنكو، صباح الورد والفل ياسمين يا مروان. طيب صباحات كمان يوسف الحاج قاسم، يسع صباحك أيها الصديق العزيز منتصر، يسع صباحك يا يوسف، أنت صديق وغالي ودائما طاقة إيجابية وأمل، وأنت بتشتغل بصمت وأنا أحب هذا العمل تبعك لأنك أنت إنسان رائع جدا نشيط، وأنا بعطيك علامة امتياز، أنت مش بحاجة لشهادتي لكن بعطيك إياها لأنك تستحقها، صباح الورد والفل والياسمين إلك يا يوسف حاج قاسم، إلك ولعائلتك ولكل الناس اللي تحب. أحمد القاضي القاضي، صباح الخير والإبداع إلى الإعلام المتألق منتصر العناني، نتمنى لك صباحا مليئا بالنجاح والطاقة الجميلة كما تعودنا منك دائما أن تكون صوتا مميزا وحضورا راقيا في كل شاشة وإطلالة. دمت متألقا ومبدعا وجعل الله أيامك كل خير وفرح. أحمد القاضي أشكرك، إحنا عيلة واحدة في تلفزيون الفجر وكلنا نقدم الأفضل دائما لمشاهدنا ومستمعنا، وأنا بدي أصبح عليك وأقول لك صباح الورد والفل والياسمين، وأشكرك على هالكلمات الرائعة وأنت منبعها. مؤمن عبوشي، يا عين يا عين، أحد الطلاب الرائع جدا، يعني أنا بدي أحييك يا مؤمن، إلك ولأخوك صباحك فل. وياسمين أستاذ منتصر أحلى صباح، وأنا بحب أصبح عليك وعلى عيلتك ولأهلك وأخوك وكل يعني أيام جميلة جدا في مدرسة السلام، أحلى مؤمن وأروع مؤمن، يسعد صباحك يا مؤمن من طول كرم لنابلس، أحلى صباحات لك مؤمن عبوشي، دمت بخير وأنت رائع، يعني من الطلاب المتميزين، يسعد صباحك دائما. وكمان مشاهدين ومتابعين، الصباحات تتوالى دائما في هالأجواء الحلوة المميزة، واللي دائما هنعتز ونفتخر فيكم تكونوا معنا أينما كنتم. أيضا صباح جميل العميد حكم جرادات مدير مركز شرطة المدينة، كل الصباحات الجميلة إليك ولكل الناس الرائعة والمميزة اللي احنا دائما بنقول انتو الأمن والأمان، وإن شاء الله دائما تكون الأمن والأمان الدائم لمواطننا اللي بنتظر الكثير. طيب مشاهدين ومتابعين، مكملين معكم لنقول كمان انه صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بتشاهدنا وبتابعنا، صباح الورد والفل والياسمين. أوبا، صباح الخير أبو العز، دمت بخير. أيضا صباح جميل جدا معتصم ملحم عندنا اليوم، صباح الخير يا معتصم، أجواء جدا، صباحك فل وياسمين، برنامجنا يلا نصبح أحلى معتصم ملحم في البلد. يعني أنا معتصم بحبه، ليش؟ لأنه رايق وهادي وكمان فنان بالتصوير، ليش يعني إبداعات، بعدين تاريخ معتصم يعني وزميل إلنا كمان وراح يضل زميل دائم. صباح الخير إلك ولعائلتك، صباحك يومك حلو يا معتصم. كمان الصباحات الحلوة ليليان سليم بتقول يسعد صباحكم بكل الخيرات، صباح الورد والفل ياسمين يا ليليان، إلك والخير كله إلك إن شاء الله يا رب العالمين، ودمتي بألف ألف خير وصباحك أجمل. كمان صباح جميل من برنامجنا يلا نصبح لأبو محمد شداد خنفر فريشر مجمع سلطة الظهر التجاري، إلك ولإخوانك ولعائلتك ولكل العاملين فردا فردا، يسعد صباحكم. كمان من الصباحات الحلوة اللي بتوصلنا والجميلة كمان، شكرا لك يا ليليان سليم. كمان عمر عرفات بكل يسعد صباحك من غزة، الله يحمانا ويحمى أهل غزة والقدس والأسرة والمصرة والأقصى يا رب العالمين، أهلنا في غزة والضفة، الله يعيننا ويعينكم وربنا يحمانا ويحماكم، الأمل كبير بإذن الله تعالى. كمان أحلى تحية وصباح جميل برنامجنا يلا نصبح، صاحبنا الرائع جدا مدير عام هيئة المعابر أمين قنديل ولطاقم هيئة المعابر، اليوم إجازي أكيد، صباح الورد والفل والياسمين إلك ولعائلتك ولكل طاقم هيئة المعابر والحدود، يسعد صباحك جميل رائع جدا ويومك سعيد إن شاء الله، أشكرك. كمان مشاهدين ومتابعينا مكملين بالصباحات الحلوة، كمان أبو العمر الله يسعد صباحك يا أستاذ منتصر العناني، والله لما شفتك اتفائلت الصبح، إن شاء الله دائما التفاؤل عنواننا، وإحنا دائما بنقول التفاؤل عنواننا، لن نتنازل عن التفاؤل رغم الألم والسواد، إلا أنه التفاؤل والطاقة الإيجابية عنواننا، لأنه من نتحدى لازم نتحدى ونكمل، ما في نقاش يا جماعة الخير، يعني هذا شيء مهم جدا. كمان صباح الخير والورد والفل ياسمين لحبيبنا ناصر حسون أبو كرم ملك، أنا بعتز وبفتخر فيك بصداقتك يا أبو كرم، دمت إلك وكرم وعيلتك ولكل طواقم دينامو زيتا وأيضا كزيت حسون وكل مركز الصياني فردا فردا، يسعد صباحكم صباح الخير أبو كرم، دمت بخير وأحلى صباح من برنامجنا يلا نصبح. شكرا لك أبو العمر، كمان صباحك جميل. علي عوض صباح الخير يا منتصر، أحلى صباح، صباح الورد والفل ياسمين يا علي عوض، سلم لي على جارك عبادة اللي جنبك، يعني أنا بعرف أنكم تفطروا من دوني بس صباح الخير وصحة، وهنا أحلى علي عوض، صباح الورد والفل والياسمين ويومك حلو يا رب ومشرق. محمد علي الله يسعد صباحك منتصر الغالي، صوت الجميل صوت رائع، صباح طول كرم الأصيلة طاقم قسم المبيعات في شركة سنوبر سلطات غذائية، طول كرم من محمد علي مدير المبيعات شركة سنوبر، تحية لك يا محمد علي، وأنا دائما بتفائل فيك لأنك إنسان رائع جدا ومميز وتستحق دائما التحية لنشاطك وكمان حيويتك، لأنك أنت إنسان تستحق وكمان رائع ومميز، ودائما عنوانك دائما التفاؤل والمحبة، وهذا الشيء اللي بنعتز ونفتخر فيه دائما يا محمد علي، وتحية لك ولأبو يامن ولكل الشباب الطيبة المميزة اللي احنا منحييهم دائما. شكرا لك يا محمد علي ولأبو يامن كمان، معتصم علان، لكل طاقم شركة سنوبر الغذائية اللي شركة وطنية بامتياز. عمر عرفات بيقول أحلى زميل منتصر وكافة زملائه في طاقم الفجر. شكرا لك يا عمر عرفات، وإحنا بنعتز ونفتخر فيك كمان، ونفتخر فيكم كلكم كمان، يعني صباحات جميلة لا تكتمل إلا بوجودكم. طيب كمان هاني خضر، يا عين عليك يا هاني، أحلى هاني، مطعم فوال الشام، يسعد كل أوقاتك، بكل خير وبركة وسعادة صديق الغالي، دمت بخير يا هاني خضر، أحلى فوال الشام، إلى كل طاقم فوال الشام في عتيل وفي طول كلم وفي بلعة، دمتم بخير وأحلى صباح يا زميلنا هاني، أنت دائما مميز. طيب كمان صباح، كمان صباح من برنامجنا، يلا نصبح لزميلتنا، زميلتنا زينة كنعان، صباح الخير يا زينة، إلى كل عيلتك، ومقول لك أنا دائما العناني بعاني، يسعد صباحك وأحلى صباح إليك من برنامجنا يلا نصبح، دمتي بخير يا زينة، دائما التفاؤل عنوانك وما شاء الله عليك، دمتي بخير والتوفيق عنوانك. كمان الأجواء مميزة مشاهدين ومتابعين بها الأجواء الحلوة كمان المميزة. إمشادي، إمشادي بيقول صباح الخير لطاقم طلت فجر، وصباح الخير للأخ منتصر العناني، ومنرحب بأبو ماهر وإم ماهر وأبو الأيهم ضيافتنا اليوم من الداخل، أهلا وسهلا فيهم، ومنرحب فعلنا بالداخل طول كلمة تستناكم، لكلكم صباح الخير، صباح الورد والفل ياسمين، تحياتنا إلك يا إمشادي وصباحك جميل، ولا لا أبو ماهر وإم ماهر وأبو الأيهم من الداخل الفلسطيني، أهلا وسهلا فيكم، دمتوا بخير وصباحكم حلو. ميسون طعمي بتقول صباح التفاؤل والرضا رغم كل الظروف، الحياة لا تستحق أن نعيشها بالهم والحزن والغم، ولو لحقنا التعب لن يبقى في قلوبنا مكان للفرح. بتقول كمان خلونا نرمي الهموم وراء ظهورنا ونبدأ كل صباح بابتسامة وأمل وكلمة طيبة، فرب الخير دائما يزرع لنا أياما جميلة، صباح المحبة والسعادة لكل الناس. شكر كبير لتلفزيون الفجر وبرنامج يلا نصبح، ومن قفين أطيب السلامات وأجمل الصباحات المليئة بالأمل والفرح إلكم، إلك يا ميسون طعمة ولعيلتك ولكل حبايبكم، وصباح فعلا بابتسامة وكلمة طيبة وفرح دائم لا يتوقف، ولأننا في قفين فردا فردا، صباح الورد والفل والياسمين دائما، دمتم بخير. وشكرا لك يا ميسون. أبو مأمون طنبوز، صباح الخير أستاذ، صباح الورد والفل ياسميني أبو مأمون، صباح التفاؤل. دكتور منتصلكم، أحلى صباح صديقي، واسمي اسمك على اسمي، صباح الخير يا دكتور منتصلكم، وللمهندس كمان ولعائلتك، أحلى عائلة ودمت بخير وصباحك ورد وفل ياسمين. الزهراء البيضاء بتقول صباح الورد والفل والياسمين، صباح الورد والفل والياسمين يا الزهراء البيضاء، دمتي بخير وصباحاتكم جميلة دائما، دائما نفخر بكم وبوجودكم الدائم معنا في برنامجنا يلا نصبح. مشاهدين متابعين خليكم هالأجواء في برنامجنا يلا نصلح، يلا نصبح، مش يلا نصحح، يلا نصبح ونصحح حياتنا، خليكم معنا بالأجواء، مكمل صباحاتكم بعد قليل، شاركونا بالاتصال على 0922 8 4 9، وكمان على الفيسبوك برسائلكم المميزة، ومنستناكم، صباحاتكم جميلة وأنا دائما بفتخر فيكم. صباح الورد وصباح الخير لفادي بدير، صباح الورد والفل ياسمين، رغم أني بتفقلش فيك بس بحبك، صباح الورد والفل ياسمين، خليكم معنا.

رجعنا لكم مشاهدينا متابعينا مستمعينا، ما شاء الله الرسائل بتنهال، وانا بقول دائما بنطاقة ايجابية. اول شيء دائما بقول يعني صباحكم جميل وتفاؤل لا ينقطع ابدا، احنا مع الامل والطاقة الايجابية والامل برب العالمين موجود لا ينقطع، ولازم نكون متحدين واقوياء، لن نهزم، سنواصل ونتحدى. صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس الطيبة والرائعة والمميزة اللي بتتحفنا بصباحات جميلة، واحنا هيك بدنا اياكم رغم كل الظروف بس نعطي امل. طيب كمان انا بدي اصبح على الكاتبة نور المنصوري من برنامجنا، طبعا يلا نصبح الكاتبة الصغيرة الكبيرة في عطائها وكتاباتها الماسية الرائعة، تحية إليك ومبروك كتابك الجديد وروايتك الجديدة، تحياتنا إليك من برنامجنا يلا نصبح، وتستحقين الدعم دائما لتكوني الأكبر والأكبر، ومن إنجازات وكتابات وكتب وروايات جديدة إن شاء الله. صباح الخير والورد والفل ياسمين إليك يا نور المنصوري، واستمري نحن معك، ومن برنامجنا يلا نصبح من كلك مبارك روايتك الجديدة، ودمتي بخير وصباحك فل وياسمين ونور كمان، يسعد صباحك. كمان مشاهدينا متابعينا صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي بتتابعنا بهالصباح الجميل، صباح ورد وفل وياسمين جميل ورائع جدا، دمتم بخير والصباحات بتكتمل فيكم. وكمان صباح الخير للمشاركة الدائمة معنا اللي دائما برنامجنا يلا نصبح في كل الصباحات وفي كل برامجنا دائما موجودة معنا، هديل مدلل كل الصباحات، إليك يسعد صباحك، إليك ولعائلتك ولكل من تحبين أحلى صباح، ودمتي بخير وصباحكم دائما مشرق وجميل وسعادة يا رب، صباح الورد والفل والياسمين. كمان الصباحات لا تتوقف مشاهدينا ومتابعينا. طيب هذا صباح الخير لمحمد ياسين كمان مرة، وهذا الطفل الصغير اللهم صل على سيدنا محمد ابن أسيل بنته، الله يخليه ويحفظه، مبارك جمال جمال، الله دائما يكون هو جميل وجمال ما شاء الله، الله يخليه محمد ياسين ويحفظه يا رب ويتربى بعزكم دائما، أحلى جمال وأحلى طفل في العالم، صباح الخير. طيب نرجع كمان مشاهدينا متابعينا، صباحات عاصم أبو أحمد، أبو كريم أبو أحمد، صباح الورد والفل ياسمين، سلمنا على كريم عاصم أبو أحمد، يسعد صباحكم يا حبايب، أحلى صباحات إلك يا عاصم، دمت بخير، وسلم لي على كريم. شكري مشرف طمون، يا عين عليك يا شكري، أحلى شكري وأحلى صباحات إلك يا شكري، دمت بخير وأنت الرائع دائما يا شكري، شكري أشكرك على صباحك الحلو. سماح بركي بتقول يسعد صباحكم بالخير ويحماكم، يسعد صباحك يا سماح البركة، ودمتي بخير ودائما البركة موجودة دائما إن شاء الله. منير أبو تمام، يعين عليك يا منير، أجمل صباح طاقم تلفزيون الفجر وبرنامج يلا نصبح والغالي منتصر، والمتقاعدين لهم الصحة والعافية يا رب، ما أجمل هذا الصباح عندما يخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجر جديد، فاستبشروا وتفائلوا صباحكم تفائل وأمل وسعادة من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول كرم رئيسة الجمعية إلهام إذياب، كل التحية للمتقاعدين التي برفع لهم القبعة وعلى راسي من فوق، ورئيس الجمعية إلهام إذياب صباح الخير، ولحبيبنا منير أبو تمام ولكافة المتقاعدين دمتم بخير، ولمجلس هيئة المتقاعدين صباح الورد والفل والياسمين، وإن شاء الله سعادة وفرح. عدي أهل عدي عبوشي، السلام عليكم، صباح الخير يا عدي عبوشي، صباح الورد والفل يا سي محمد. صماضي سيف العباسي من الأردن أصول العباسية يافا، يسعد صباحك أستاذ الغالي، سوف نعود إن شاء الله، أكيد سوف نعود بإذن الله، سنعود للمخيمات، سنعود للوطن، سنعود لحيفا ويافا وبيسان وصفد وعكا، سنعود بإذن الله تعالى يا محمد صماضي. طبعا سيف العباسي من الأردن، صباح الخير من القدس العاصمة إلى عمان العاصمة، من القدس العاصمة إلى عمان العاصمة، دمت بخير وسوف نعود، شكرا لك يا حبيب. أحمد القاضي بيقول صباح الورد والياسمين، الإعلام الرائع منتصر العناني، يسعد صباحك، أشكرك، رائع بوجودكم أنتم مشاركاتكم كل صباح، وأنت تنشر الأمل والكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة عبر الشاشة، نتمنى لك يوما مليئا بالإنجاز والسعادة، ودائما من نجاح إلى نجاح بإذن الله، نجاحنا لا يكتمل إلا بوجودكم يا أحمد القاضي، دمت بخير وشكرا لك على كلماتك الرائعة، ودائما احنا دائما مبدعين بوجودكم. كمان مجدي القيسي، احلى مجدي، اسعد الله صباحك اخي منتصر الغالي والمبدع ولكل العاملين في الفجر، صباح الخير الى الوطن الغالي فلسطين، صباح الخير الى مدينتي الحبيبة طول كرم
وصباح الخير لأهلي وعائلتي وأحبتي، صباح الورد والفل ياسمين مجدي القيسي، أحلى مجدي إلك ولعائلتك ولطول كرم الحبيبة اللي منحبها والكل بحبها، دمت بخير يا مجدي، وأنا بفتخر فيك وبفتخر في الناس الرائعة والمميزة دائما بوجودكم، صباح الورد والفل ياسمين. وداي العبوشي كمان مرة السلام عليكم، صباح الورد والفل ياسمين. كمان صباح الورد كمان سليمان أبو حيدر، يسعد صباحك أخوي منتصر، وين اليوم في السيلي يا سليمان أبو حيدر، صباح الورد والورد والفل والياسمين يا سليمان، وإن شاء الله عقبال الفرحة التام، إن شاء الله بنفرح فيك قريبا يا سليمان، وشلم لي على الشام والوالد والوالدة، يسعد صباحك. إبراهيم عدوان، يا عين عليك يا إبراهيم، الله يسعد صباحك بكل الخير، أستاذنا الغالي والعزيز على القلب، صباح الورد والفل ياسمين يا إبراهيم، إلك ولأحمد عدوان دمتوا بخير أحلى حلاقين في البلد، صباح الفل والياسمين والنشاط والحلاقة على الناعم، أحلى صباح لك يا إبراهيم، إلك ولأحمد وللي حواليك كمان موجودين، موجودين صباحكم كلهم نعيمة سلف، أحلى صباح ونعيمة سلف، دمتوا بخير إبراهيم عدوان وأحمد عدوان، ما يكونش مروان عندكم مروان ملحم، صباح الخير لكم جميعا يا رب، وصباحكم مشرق أكيد بوجود الناس الطيبة والرائعة. طيب مشاهدين ومتابعين مكملين معكم الأجواء في برنامجنا يلا نصبح، خليكم معنا ويلا شاركونا بالاتصال على 0926849 أو على عبر رسائل بطاقات إيجابية في على الفيسبوك فجر FM وفجر TV. يسعد صباحكم ودمتم بخير، خليكم معنا بالأجواء.

رجعنا لكم مشاهدين متابعينا مستمعينا، يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، دائما غاليين وصباحكم يتجدد ببرنامجنا يلا نصبح. عاصم احمد ومن لوريس كمان منصبح عليك استاذ منتصر، يسعد صباحك، احلى عطور لوريس من عاصم ابو احمد، يسعد صباحك يا عاصم وكل الشباب الرائعين والمميزين، لوريس عطور مميزه. هدي المدلل كمان مره، صباح الورد والفل ياسمين. قيس عنان صباح الخير من بيت ليد، احلى تحيه لاهلنا في بيت ليد قيس عنان، دمت بخير. سليمان ابو حيدر كمان مره، صباح الورد والفل ياسمين، انت وين موجود، في السيله ولا موجود في زيتا؟ صباح الورد والفلس، بعيدا عن عبود الزغلول يا زلمي، بعيد انا بحكي من لحالي. سليمان ابو حيدر يسعد صباحك. نسيم غوادري صباح الخير من قريه بير الباشا جنين، اهلا صباح لك يا نسيم غوادري، لاهلنا في قريه بير الباشا في جنين، لك ولرجاء غوادري صباح الورد والفل والياسمين، احلى نسيم واحلى رجاء وكل اهلي غوادري، صباحكم فل وياسمين ودمتم بخير. صباح الورد، نشوف سليمان أبو حيدر شو بقول. سليمان بقول صباحك أبو جود، صباح الورد يا حبيب أستاذ منتصر، كله أهل طول كرم من علار، صباح الورد والفل والياسمين إلك ولأهلنا في علار فردا أبو جود دائما منور، صباحكم جميل وأهلنا في علار دمتم بخير. أبو قاسم يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين يا أبو قاسم، دمت بخير. كمان عبود جرات صباح الخير يا غالي، صباح خاص لعمر الطني ومروان أبو غريب، أحلى صباحات إلك يا عبود جراد ولعمر الطني ومروان أبو غريب، صباحكم جميل ورائع جدا وإنتم مميزين، وأنا دائما بحب صباحاتكم لأنكم رائعين، ولكل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا صباح الورد والفل والياسمين وأحلى الصباحات، مكملين معكم مشاهدين ومتابعينا. أنا بحب أصبح كمان على عمال النظافة اللي هم بحطهم على رأسنا من فوق، وكمان في عندي ملاحظة مهمة جدا في الصباح، احنا منحب بلدنا ومنحب طول كرم الجميلة وانتو اجملها، سكانها رائعين، بس ياريت اذا كل واحد بعد ما يخلص سواء بسطة محل اي مكان ياريت ينظف حواليه عشان تبقى طول كرم نظيفة، ياريت نتعاون كلنا عشان طول كرم تكون جميلة. تحية لرئيس البلدية نصر فكها ولأعضاء البلدية الجديد، ان شاء الله القادم اجمل وتكون طول كرم تغيرت للاجمل والاروع دائما، وانجازات جديدة باذن الله ان نلمس على ارض الواقع. تحية لمدير مستشفى طول كرم الدكتور هيثم شديد وطاقم المشفى، تحية لصحة طول كرم كمان على رأس الدكتور محمود أبو بكر والطواقم العاملة فردا، صباح الخير للمحافظة على رأس اللواء الدكتور عبد الله كميل وكل أسرة المحافظة، أيضا الغرفة التجارية قيس عوض ولأسرة الغرفة التجارية وكل مؤسساتنا، الأجهزة الأمنية، الشرطة، لكل الناس الرائعة جدا اللي بتعمل شراكات من أجل الوطن جميل أعلى منا جميعا. سيسع صباحكم والوطن غالي وإنتو دائما غاليين علينا، فصباحاتكم دائما تتجدد واحنا بدنا طول كرم موحدة وجميلة ورائعة جدا ومنستناكم، لما تبقى إلا القليل يلا لحكوا صباحات جميلة في آخر صباحاتنا نشوف مين بصبع علينا، لما تبقى إلا قليل من عمر البرنامج. صباحكم جميل ورائعة جدا، دمتم بخير ويلا آخر صباح. سليمان ابو حيدر بقول له يا اخوي اول اشي مش السيلة الفندقمية خلص وحاليا بزيت انا الفندقمية، سلم لي على آل العزام، احلى صباح الك ولنسايبك يا سليمان، صباح الخير فندقمية، صباح الورد والفل والياسمين الك ولعيلتك ولنسايبك كمان، دمت بخير وعقبال ما نفرح فيك وعقبال الفرحة التامة يا سليمان ابو حيدر، احلى صباح، حبيتك والله يا سليمان، حبيتك يا سليمان كتير كتير كتير حبيتك يا سليمان. طيب مشاهدين متابعينا، يعني هاي الصباحات الحلوة والجميلة اللي بنستناها من الناس الحلوة والناس اللي دائما انتوا رائعين وأرواحها، كمان بحب أصب على كل الناس اللي بتحبنا ومنحبها، ودائما نقول صباح الورد والفل والياسمين، ولكل الناس الرائعة والمميزة من كلكم صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين لكل الناس اللي احنا بنحبها ومنريدها، دائما انتوا رائعين ومميزين، ودائما نكون ربنا يحماكم ويحمى شعبنا. كمان انا بحب اصبي على ابو الحسن هيثم الخولي توري في الاردن، صباح الخير لاهلنا في الاردن وفي سوريا ولتوري واسره توري في كل مكان، يسعد صباحكم، وفي فلسطين، صباح الخير ابو الحسن، دمت بخير من برنامجنا يلا نصبح، واحلى صباح لك ولكل العالم المميز توري سوري مع عالم النظافه، يسعد صباحك، دمت بخير أبو الحسن، واشتقنا لك يا حبيب. طيب أحلى صباح دائما. كمان أنا بحب أصبح
على ملتقى العلاقات العامة في فلسطين، ممثلة برئيسة الملتقى المهندسة آلاء زلوم، وطاقم الملتقى فردا فردا من طول الكريم إلى مدينة الخليل، وإلى العطاء الدائم الذي لا يتوقف أبدا. يسعد صباحك مهندسة آلاء، ومبروك لأبو يزن رئاسة بلدية الخليل، دمت بخير وإن شاء الله القادم دائما أجمل. يسعد صباحك وصباح المجلس ملتقى العلاقات العامة في فلسطين، دمت بخير. طيب شكرا لكم، شكرا لمشاهدينا ومتابعينا، شكرا لكل من شاركنا في هذا الصباح. يعني كانت هذه آخر الصباحات، صباح الورد والفل والياسمين لكم. دائما نلتقي وياكم في برنامجنا يلا نصبح، كل يوم سبت الساعة 10 صباحا، لنكون معكم في سعادة جديدة، طاقة جديدة، صباح جديد، صباح جميل يملأه الحب والسعادة والفرح والإيجابية والقلوب الطيبة والبيضاء دائما معنا. مشاهدينا ومتابعينا، شكركم على وجودكم معنا وعلى مشاركاتكم، كونوا طاقة إيجابيين، لا تستسلموا، دائما كونوا متحدين شو مكان حوالينا. شكرا الزملاء في الطاقم أنوار الحج حمد وبراء عمر، وأيضا محمد أبو طحون، يسعد صباحكم. ولطاقم تلفزيون الفجر العائلة المميزة بعطائها، صباح الخير ليسر السرغلي، أحمد السرغلي، أحمد، ولكل كل شبابنا الرائعين والعائلة المميزة. مشاهدينا ومتابعينا، شكرا لوجودكم معنا، ألقاكم يوم السبت المقبل في برنامج جديد من برنامجنا يلا نصبح الساعة 10 صباحا. هذه تحياتي منتصر العناني، وأنا بقول دائما في هذا الصباح كونوا إيجابيين وكونوا طاقة إيجابية، ودائما خلوا الأمل بعيونكم. إلى اللقاء. كوميرشال بريك، فجر FM.

0: سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى
5: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كله برغيف بلو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم

0: شكرا.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: la, la, la, la, la, la.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: مكات تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر
1: اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر الى الاسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبة من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

البريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.
3: وجهلكم.

0: كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: فجر أف أم

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة، عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والماس.

وإحسان. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: خلاص.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بيتول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلة كملة فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم

0: الثامنة مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله بالرغيف بلو.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: Thank you.

0: la, la, la, la, la, la.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.